0: قبل 24/7 يعني صرحت راديو قل تي ناي بحكي انا حجب حبر السبنات راح زي كوني بحفش وتي حبر السب نزي كوميونيتي راديو سبورت قبل كساب كندي تنكور مخانو كساب كندي كوميتد مخانو كويزر ايكا هكذا ورح شو عاتز ما تزر له على تربعة ورح شو عاتي مبال خمسة ورق او عمتو يبعلا له زي راديو ستيشن زي نحن هنا بإرتيان كوميونيتي راديو اب سبتمبر زي ما تزر له مبال عسران حمتنا عمتنا كنا بعلينا اجي اب حبرة سبنا خملس اب حبرة سبنا هون بدرجاتي كوميونيتي يخون اب سفر على كوميونيتي سكمتان كلها كاب تزر اخبو اوضا اشتو فاندتات قرح حقزاتي اقربان لعب كم اون اندفيدواليس نحطت كمون قال بيزنس تحتت إزي بفل لاين عنا حجتي عنا تجمع زخون إنتاي تجمع زبي لما تفلتو بيني راني كوست راح معت وصايتاتي زلو مسؤول كراي زخفر على كا ناي تلفون زلو توت إيتاب زحي جن كتاب حجي نحنا كتاب عام بفل لاي قرب بلغت جماعات نيرنا كاب عام جن مسجنا يبتح يوم أحد لعل خمسة زخونو لب محبر استبنا كميت بكوينام عمتها وي كفريت نايتي كراي نايت راديو بلو ببلو نتصام كونتريبيوت جرام خفلو مرتعة أتيم كاب عامي جميرام كساب حجوني قطر اللو انت اخبر دلي تي راديو نبعدو تي كوميدي راديو زي نحنا نكايد وزر لنا سبنا وكوميدي راديو دمت حبوبار ناي كل تحبرة تسلم بقلي أبو مورال قلي أبو حبريتا بزوحات كألو هجي كل تحبرة تسلم ضب زكألو أبتي عمتاوي دونيشن حطلو نو إلوزم لسدنا سبون أي رخبنان جن كاب عامي كمزاز بلكا بسرعة قباب سبات كونتاكت زقبرنا يوم كوميتز دقاتو كاب حجي نيون تي عمتاو كفليتنا يتبوتا تقام أي كلوناني كال حترتنا يكزير لو بيني كل تزقبر أكتيفيتي سكافر كنقبرو عين خلين هنا بزي أقات أمدي نابنات أبنورزرن بارتناي فيكتوريا وي بزي بعل روكسبا بارك زركبو إيرتراويان بو عبو كومينيتي لو بزي أقات أمدي نحونا ياسر عبد الرحيم كمسقنا يفوتو كل جزيه ريكورد غيرو تزقبر أكتيفيتي سكافر تبوتا كالنا نحنا غا عبتي فنو راديو نغربه كم تتفلطت حبر السبنا لومي عد قفيحو صابون بطعم فحفحي ويهدد الله ولا بزن اشتو تراحون كم زي كورسبوندنس بار ويت من اختزم حلال فو سموناوي نقر مقدم قلنا اقداس نقرات ريكورد غيرم كصدون اقداس يوتي سرح ناي كل ناي تحبابير ناخ انا قد ميت كنكيد نمني
1: بطعم تبو مالت قليل سراح يكونن كم زبالكا ونمبل اسران حموشن عامت نايتي راديو أبزمت مسكرم كم تخبرو شعون ننتبارقون خونا بحافشاقن كل جزي أفلوت أو مهابت بغن ديو بأوستراليا درجة دما راديو خمن سغاتكم تسرحو زلوكم أفلوت أو مركابكم داقيمة يوهانانكو أحقوسوكم مبلكم أب متأي عوات منيلكم بحنساب سلزلنا مسارحتينا يغني اللي برهان
0: يغني اللي بياني
2: محبار السبكم زاتهم SBS تغرينيا
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.